شاتون نقي رانكل تو الله يتناني ايو شاتون خون الله يوك يخون الله بانساتي بابا اشكا يتش حيوك يا إلال شايوك كوس كلال اي باكو هيتش كلال لالان تتش حيوك يا إلال بيهيبان شباشا يتاكو هيتش كلال بالتا تيالون كمام ديوز احان اخوان تك بحيق باشي اشكا شون انجل ميغيل مشيالي اوال يتو نقيبان خنال مشكول جاكن إلا قسليمان الميسيس يو كاي كشون تتناني منشا نقتنب عيون شاتون تناني أشكا بايتسي بيايخي كانوك باي يولشان اون أشكا باي سان كوداس كابيتولو اونو برسيكولو نوبي أتو تشيال كانوك هم أبشتي شان يوتو جين كسايا خلا كتاك بحكوبا

نشكرهم بأفضلهم من جسدي هباني أشكاي من ساخي ما يمانا شواكا نوخ أشكاي يدخون كو يخون كو لابان سيشي بيدني لوز دي كريستو هالي واشقاني بايتشام بايتشام كو مامشي بيوانم كو لابان سيشي يوتو شين سالخوني

0: ايش وشتاق قال اتشوانا بين
1: زيت والشي وشتاق
0: ايوا الكون بيتي وجهي تشكو بيتني
1: يونو غابشي وشتاق زيت والشي كون بيتو
0: اكون بيتي يلا دون تشيغا توكونا باي بانجنشين
2: نوحين ايوا الكون ينخلنا بالحياه بايت البشي يالكنو ما بايتي بيبن كانون خانيتو
0: Anton by Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, chilajo y canvay 25.
2: Yo no marchino, ¿eh?
3: Usta, hay un junín ale balayat, yo jumpiti, que paschial el apnok, yo tolk amual, chinaja el bu,
0: chial el apnok, un chenchentu. Ma wal ashka yin kun hichkulal yin iskanek kumam Dios ashka kapashok yin kun hinal ma yechi kayok bilkulal somkulal makuskulal ma wal ashka yet kapashchon ok yin yechi kayok kamich bay hiba ma bay shtitkan kun hinal yuklok bene kumam hichmam Yo walilchko kisa kun santiba yinko kina
1: Yuno kachin gusta itno kone